كلما شان قم أي خاك الزيرين كلما شان قم أي خاك الزيرين هاوزا راوغي بدرو خانقين جگر گوشگي إيلام ديرين نشتمانگي فرهاد الشيرين يادگارگي مادو ساساني تسان شاريل گشت كردساني كرمانج بيد سوران گوران يا كالهر تو اراي ايما هرميني دا دور ناوت سررستي تاريخ ايمس وبي كرماشان كردستان ديچس وقتيق ايماي كرد رزگارمان بود وقتيق ايماي كرد رزگارمان بود إيلام كرماشان داشدارمان بود.

بابي وخي يبررون وابا مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لك شامي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنجتية فناني جاري أخو قريدا لقايدة يقول زيرا فتنات ككوسي جرقية تراب بسوين يمي بدست يفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالق عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانوك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة يا تراب امیر دست افدو بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابه تایه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لکه کیف خواهی امر مسید یک سال بچن تیلیسی بیلی چنه همه فیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه تایه

وخيف يبررون الوضع مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لكي تشعبي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماعي لنجيتي فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زير كتنا كيف سيجرقي يتراب بسوين يمي بدست يفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدل جانو كجاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة يا تراب میل دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابه تا یه بکن که به حنه گزه و خواهد دنیا لگه که فخوی امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیره سیگونده دوزه واقع بکم دمرم جبوها حانه تا یه

0: سيد الشادي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برابرينا مفكورة قوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا قشتل جميلونا يبقورة
1: سي هاوة دنجيك جسرا بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبينا شمع موكو قلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان يا مباب ريكتي اللي شبرا شو طالي سرمايا ترسكو يندبر في حرب باري باهوزة چلا بطقتي نمج هر شر كناري واري مولاتا اي هوا ريشا مدورة چار هاوي المدزو كلشن تقدانا دجمن مجهب عدقتين بر ببر حيفو مخابن قد جارو اميدانا نما يا بالدليل من ميدان جبوه في شهر

چرخا فلكي هردم بفتل وقر ودوران هيوي وهوارا مدي يزداني دلوبان وميدا ما هردم بقصر داري لبرزان وقت يريج دبيجا جين دبي كوتا كوزوره

0: دياري الجوري خسته كوايه قريب يعني وقتها اوه الشفقيه خديما اي من بقوتنا يا ايوا براستيه قريب هبر بخازن كار بري باجر بدنا ازمانه وياج داخل حتى بقي ارقي تفع كر لا ما يا ابو فهم نكر ابناء تخازي مالا مخرابكي يا ابو سوسك وي كاميلي بطفينا حتى ازفي كريم فعب كريم بدم از قربانة تمام
1: نامه يك نزجيني جي احمد خانبا ميري ابي ابي مكرستي نتر جي دستورا جيانا كنو جي كهنية هيدي ومرادا جي عشق ابينا مزيدا بحستكي جي بيارك ديروكي جي فرمان مرني چنبرا بيكاركي كراسي لي بختي كلاها ظلمي پرچه پرچه كريه جوي بيارش دارادنس بيارك اكو جنوفا ديروكا جباكي كسانيا نتوكي دا افرينا جويش دارادنس

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دست يخوانم ساندي جي ترى مزبينيك ديار دلشار درازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرمو لطيفدانك جي بربانك كسبه لكندال انفراد دارك المرادان جي كومي جياني جي مراشين جي لورا دستيك دا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضا شوري ميه بوتان جي وسيط ناميا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا ناغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بجياين درسيني بكن سيران واري شير بدندان نبقارن بكبني ساين مار زيلان دنابا تليك جياين درسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزوري دهركي وین جارا شیر غزالان، وین جارا جیلهی و مفانه، دیده برخواق ریشو یمارا.

معلم خراب. عيد البرا قردان لطيف، وينازك قامت أليف، قامت جي ريحانة خفيف، ويران أزر معلم خراب.

از معلم خراب. عيد البراء قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب. عيد البراء قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب. عيد البراء قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني قرم بطل ويران از معلم خراب. عيد البراء وعيد البراء فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك وسري ويران از معلم خراب.

0: سيد الشابي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برابرينا مفكورة قوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا قشتر جلين وناي بوزلو
1: سيهاوتا دنجيك جسرا بايا سبايا هاوي ديج دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبهنا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان ما بابري كتيلي شبرا شو طالي سرمايه ترس كل يوم دبر في هر دباري باهوزة چلا پكتي نمج هر شر كناري واري مولاتا اي هبار ريشا مدورة چار هاور مدزو كلشن تيك دانا دجمن مج هر رات قتيل بر ببر حيفو مخابل قد جارو اميدام نمايه بالدليل من ميدان جبوه هرشو شقل

چرخا فلكي هردم بفتل وقر ودوران هيوي وهوارا مدي يزداني دلوبان وميدا ما هردم بقصر داري لبرزان وقت يريج دبيجا جين دبي كوتا كوزوره

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبيني كتيار دلشار درازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانك كسبه لكندال انفراد دارك المرادان جي طومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتاني جي وسيط نامايا سيداي كيران وسيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن ام هرن بجياين درسني بكن سيران واري شير وبدندان نبقارن بكبني ساين وار زيلان دنابا دلي جياين درسني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شير غزالان وين جارا جيله نيو شوفانا دي دي برخا قريش

از معلم خراب عيد البراء قردم لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب

العالم خراب. عيد البراقة مات مثال وين زكاد الهجار داش خواندني كرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك وسري ويران أزم معلم خراب.

از معلم خراب. عيد البراء قردم لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب. عيد البراء قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب. عيد البراء قامت مثال وينازك دل هجار دش خواندن كرم بطل ويران از معلم خراب. عيد البراء وعيد البراء فرياد جي دست كسري آوك جي آوا كوسري ويران از معلم خراب.

رجا محمود قزل جوية وني جوهانيا خو دجي باشتا دجي بيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه خوشماني اختياريتي.

خايف يفرروا نوافا مغربيه تراب الدرد خلك مال حاله تملي الدنيا لك شامي مشوري الرحمه خذي الجيري لسماي لنقيتيه فناني جاري اخو قريدا لقايده يقول زير فتناتك كبسي جرقيه تراب بسمنيا مبدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويه هيفي كمان مش خالق عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيت الجانك جاميرا رحاصل لك ابو شبي فايده يا تراب مير دست افدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويه قاسي قروني ليش اكوني مال بابته يا بكن كيف حنك زو خال دنيا لك كيف اخويا امر مسد يكسال بچن تيلس بيل چنا مفيدا من ديرس يقول لا لا وزي واخ بكم دمر بجبوها انا سيئ

قال لي هدار قال لي ازادي خاص ده هل بس تو داخفتني مدى يقصي علمي يقصي زاناي ويقصي نهتين دين زور بيويستي قابا قال لي ما أبقو هدار كرن جهاب ببرسن لو دنابا زماني مكفي بأخفتن زور باشي.

خراب. عيد البلا قدم وتيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب مالم خراب. عيد البلا قدم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب مالم خراب. عيد البلا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم معلم خراب. عيد البرا گردن زراب دم شوشيا تيج گلاب ای دختره بج نزراب ویران از مالم خراب. جوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب. دو بقسته من دو

0: تره
1: انا ازلام يا تزلام غتنام نابددو لسر قراري
0: زلام وبيرك دبينات نية تبي أراسي أبايا نيشتي أذا سر برنجي تشيكو
1: أنا چما ولو ريتا قوين غوتن بتر نابه مشتر غوتي يك سر قراري سر قراري
0: تدرك كنت باتي خود الخدم تري سياري تجي تباش تغالي عشمر تيجي هم عزهرم زي سر برنجي تشيكو مقارسيتا
1: كچه بناوه الهي ازي تبدن بر بوكسا ازي تبنعن عينم ها
0: مشتر قو برنج يعني برنج
1: كچه مشتر قو سر قراره علي سر قراره قوت داكا بوي سر انت
0: هما والله ازي سر برنجي تشيكو
1: ده سر برنجي تشيكو ازي خو ببي ده ها ده
0: ها او بيلي
1: ده هر
0: ده جماعة بيت
1: هما تناخوه اهوا چون بريش كه ده
0: او ده جماعة بيت هر داكا وابيني جم
1: والله زانا كتم
0: ايه مشي شمشت نزنارم ايه قاعد بره هربين
1: ببردان لا تبز نارم نهر
2: يا ابو نهف دو بردين ونلهف خينين امرين مش خدير ازي مريشكي وبينم

0: الجريري
1: قول
0: وتقول الجريري عزيزي
1: ايه خلط على المطعم شلون تسوي الشاي
2: لا يا جريبي لا هذه مو من شريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
1: شلون شاي العنزة
2: الوزة الوزة
3: والله شوف كوزة الشاي البزة
2: جريبي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قد حكي بخب بالتلاق شوي بطرزة
4: لميلاتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة
2: قديش بتباورناكي دا قد حكي شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاي تجزروكا همي وكطيارو نك نشنا قد حي بقزة الوزة

يضررون وضع مغربية تراب الدرد خلق مال حال وتملي الدنيا لقيت شامي مشوري الرحمة خذي الجيري لسماي لنقيتي فناني جاري أخو قريدة لقايدة يقول زير أفكت ناتكا كيف سيجير قيه تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالمي ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة تراب امیر دست افدو بینی زوزانی ما درواز بی زوزانی و یه قاسه گرونی لیشه کونی مال بابته یه بکن کیف حنه گزو خواه دنیا لگه کیف اخوه یه امری مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چند امی پیدا من دیرسی گنده دوزی واخ بکن دمرم جبوها آنه تیه

0: كرة وغيتي. ألو عن شوية كچيان كچا جاميرا متنا بيجي خود السوي صباح خودي بدر كتنا بيخوارن هاي خودش ترازي
1: وبرا طيارة تاج ورشيك وتشي سبق ما سبق دين حياة وازبيب ما قوي دنيا خرابة.

ايران رجا محمود قزل جوايا وني جوهانيا خو دجي باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن در باسكريني والله جوهاني دچه خوشماني اختياري تي.

فوتين البنات غريب وغربة ديكار خواه بك خيلو بلي بندي روميا وي بندك قرانة خالو دستي متكلب جيدر زيانة خيلو

كل وي كمك بقن مخاله وده كميشة لي كمك بقن ما أذكر رومي وي دستي مخزن كلب شي بري مدان ريكا دوري والزان

تراب درد خلق مال حالو تملي الدنيا لك شامي مشور الرحمة خذي لجيري لسماي لنجتي فناني جاري أخو قريدا لقايدة يقول زيرا فتناتك كوسي جرقية تراب بسمي مبدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيوي قمانا مش خالق عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة تراب میل دست افدو بینی زوزانه من درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابه تا یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف اخوه یه امر مسید یک سال بچن تیلیسی بیلی چنه همه فیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آنه تا یه

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خواني بساندي جي ترى مزقينيك ديار دلشار درازة سيدايم بيرو جلمة هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانك كسبه لكندال انفراد دارك المرادة جتوني جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران و سيد رزايا جي لورا نغرقا هلبستا علي شير ورن امهرن بجياين درسن بكن سيران واري شيرو بدندان نبقارن بكبني ساين زيلان دنابا تليك جياين درسن دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزوري تهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلة نيو شوفانا دي برخا قريش بيا